0: 89.3 2DLF.
1: No hadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وغالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهض
3: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hadra Radio with your host, David G.
0: You've tuned in to the Hadra Radio. Mesh moyo tu palet no

يا مريا ومارت كل برياتي بشمت أمة قلبت سهدت متلن عالمدبخات هيمانوتيم شيخيتا وأمتنيتا آطوريتا من اللاني وكهني ساوي سوياتي أرميلي وأرملياتي من ياتومي وياتومياتي عليمي وعليماتي من صابية وصابياتي هذا بشمت أمة قلبت ماشا خطا وعاروقا آوارا بخاينا علمنتت أمواتت أتروات أخراي وبشمت بيشانا آتراي هش بعمارنا جو أترواتت آوهاتا قدماي دبربزن جو أربا بنيات الدنيا مقروة وخلباعوتا أمتنيتا وناشيتا زدقيتا قمترو نوسخ قديشا بشمت مارا إيشم شيخا مصعايخ إيخيدايا بربوليوخ سبلوبيوخ نونوييوخ وبطلابيوخ من آلهوتوخ مرخمنتا تمكملت الشركة تقولوخ الكسلن آتراي مسكين بعطرا وبمصيتا خيلان بروخا توديتانيتا وأمتانيتا آتوريتا

قبول خشنا قاكلو خنشماني مو خبيل برس قالت نو هدرات بتالقا توخم مصعيوت برس قالت تو جي ال اف تماني اتشان غزطلا من مدينات شابيرت ليفربول جرين فالي وفيرفيلد.

اديوم رمشت خوشيبا اسرب ايلو التريل بو اسريشتا بسرقادة مارانايا اشتال بو شومو شويشتا بسرقادة اطورايا باولايا قابلوخ نيوخ بشينا البرسقالت نو هدرا منجيبي ومنجيبت كل عاودة البرسقالت نو هدرا كو بايلت ميقرا زيا اسخاق وهرهاد غزي من عاودة شاريرا ميقرا نينو سمنشي قابلوخ نيخبشينا لداها خرزة هانا وبصورة وقت بتمغبيتون وبتموريتون دانا سدن تعمن عمي أنا برسو بايت شماش ديفيد جورجيس قامت خطري صعد الدينة بتايا توم مورن دانا مهنيانتا وسدنتا المشويتة خرزة قالت نو هدرا عند مقروة وأربع قنجيات التابل بمصعاية برس قالت هلبت ويب سايت برس قالة إلى 8.fm.com.au انديتن من سيدني ما سيتن شميتن على مصعاية 8.nugzatla.fm

كل مشميانة وخورواتا كل كتيتون مشبيل خرزة قالتنو هدرا بمارن قاتوخون رمشوخون هابو بريخا بصوره بن مورتون دانا سدنتا ومهنيانتا ورادغ زي مورتون خشاوعا مغديانا.

قبل طيبو تيورتا من خورة نزيزم يقرأ أرقي بورجيان يولت بساسة قاتن قد مقروخ أني موسيقي بشمايتون لايف تراكس أند بيشنا مريزة قاتن من ديتا شابرت تيريفان بأطرم وغبت أرمينيا

بات بين آها خرزة شارن إديوم داها رمشا بمقروطة داها خبرة خشانة قوبلا من قمخك ما سأطيوة بمصعاية السوشيال ميديا دينا إديو فيسبوك. هل بتشوني لمن خي زونناي الخي أبديناي منختة جون ياقو آين ديوة خمن عمرانة مديتة سيدني أطرة أستراليا قمت عانوتا من أخت جون ياقو إيوا برزوجت ميقرأ آشور ياقو مدبرانة كولتشا كلاب شوتا بوتة كولتشا كلاب الدعور من أخت جون ياقو إيوا عودتا أمتنيتا وغدانشي وبشتوديتا جاو الشوتا بوتا لخا ولا أخشي جو أستراليا إلا تيولا أيد مقروطة هيرياتي بمصعايوتة خد السرشنت بيلا زودة من خد السرشنت هدمتا ومدبرنتا ات أسيريان ايت سوسايتي سيتة عدرانا تآتوراي اين كي ممطيوة هيا رياتي ديلنا ايت قا اخدماتا وختواتا دانت اسقوتا ديو بخايا يو جربيا وديلنا ايت يو اطرت عراق من شيتة اطشي خمشات بريلون بلاشو بالبالي جاوناي جابت اطرة منخت جون بشواق لغدا سبيقو ترابا جورتا جاو الشوتابوتا لخا عين بشتوضيتا لا اخجي بهم هم نوتو قاشمو امتنايا آتورايا إلا بشتوضيتا رابا هيرانتا ايوا عاودتا امتنيتا هل بات اخنا مجرن مغروة وخل باشمتا جورتا وخشن وبوياعا يولي وخقا اخونا يقرأ آشور ياقو برزوجت منخت جون ياقو فرهاد غزيقة بنونه وبناته وقاي كل دوسته ويطانه وخورواته قربة لمنخت الجون ياقو بماري وخ آلها من يخلى منخت الجون ياقو ويولا ساما يوم الكوتا شميانيتا عمكيني وزديقه البت اخنا من جيبي ومن جيب كو بايلوت ام دي لمي غرزايا اسخق وراد غزي من جيب دمي قرنين وسمانش عودة خرزة قالت نو هدرا مدري بماري وخ عليها من يخلا جونورت برديسا هويا منخت جون ياقو

قلبت مضعانوتها بوت فيونرالز ارانجمنت سيرفيس تشمشت بنخت جونياق وهالم لينا بيشي مضيه قاتن قد مضيه قا شمانه الا ما صيتون هابيتون انا تلوخن فيسبوك مصعيوت فيسبوك ما صيتون يشقيتون ديرنا ايت من مغبرتها هاتي تيتا وقاتن من مرعيت امرت مرزايا طوانا عندي للمكايفر جو ميدلتون جرانج هلبت قومت اني تايم بتيبي مضعان وياتي ان بالزودة بيطيتون بأرخة سوشيال ميديا اخت مضيري قاتوخن ما صيتون شخصيتون من امرت مرعيت امرت مرزايا طوانا بدي مضي لهم بتفينورال ارانجمنت يعني سيرفيس تشمشتت من اختها جونياقو ايمن وداخي بشكل شوبة مش مويت النوادرة قالها من يخلى جون ياقو

مشوية إنه هدرة آشور بالسرقس من زلقالة خاتب زمرت الطربة مقروالا الروخة نختت جون ياقو على من يخلى بديارخ من أخون دا ياخيتا البخبيشات تخرزة قالت مهدرة وقداني من أخون بيروخون شركان عمان بمارن قاتو خورم شوخنا وبريخة بصبر وخ قد كل أخون شركان بيروخون عمان هدية بداية دقيقة بمارن قاتو خون كل كتيتون رابا بغداية وخت شركتون عمان جو خرزة قالت مهدرة عم بتالي قاتو خون مصعوتة برس قالتو جيالة في 88 وسطلة ممديتا شابرتة ليفربول جرين فالي وفيرفيلد من عطرة أستراليا بعض خلصة برايتها عطورة تبدأ من نوخ نخداك يا خيطة.

نو هدر بتخاري لا الصبرة آتورا يديا ناخت رابي بنيامن يوسف جندلو بري بشيت ألبو تشمو خاد السر ليدا بماتت مربيشو مكمل الرحطة مصعاية يلبان بمدرشتا آتورا بموصل شيت ألبو تشمو إسري إشتا تخوت من دبرانوتة بناخة قشيشة يوسف بتقليتها برهادا أمينا إيد شقيلة للسامة عاود يسعران أطلطاية ودراماتيقاية وشوتباية وصبراية اللي يترانا جابنايا ويهي لخامنشة إسانة شوتابوتة أطلطاية تآتراي ببغداد ومدبرانوا قامت خطلا شنة وخامنشة إسانة شوتابوتة أطلطيتا ومردوتانة تآتراي بسيدني بأستراليا بشيت ألبوت جمو وشوي ومدبرانو ويهي لبشيت ألبوت جمو وشوي خمشة خلاب من دبرانة خويادة صبري

سپرا قمعیا البوچمو اشتیخا بخواش مخزیه و گیتش مایره طویرن الخید امتن بشورای دارد اسری خازو قمع الابقا سپرا تریانا و خازو قمع الابقا سپرا تلیتایا بشید البوچمو اشتیطلا و اشتیخمشا غداتش عیتا قدمتا بشيري رمزناي على خكمة قومياتي جو خيد أمتن من البوت جمو ورباسر هل البوت جمو خمشي تمانيا كل النسيامي بيشن كتيبة برمزنايوتا وقابرميتا تخويشاتي قريانا جارك هويالي ديتا بوت قومياتي تقدشلن على أمتن بزوني خراي مناخت رابي بنيامين جندلو هل دانت كتوت الدني جرجي رابا معاودة ووطنانا قنطرت مروخطة صبرايوتا آتوريتا وإتلي خامنيانة كتويات بريسي على المغليات آتوراي بأتروات بريشي والسيام لطويعي أننا آتوراي وقوياما مردوتنايا إسكيمم تخصى ليترن صبرايوتا إيتيق ومردوتة أمتا تشعيتة أطليطة المارمتة شمت آتوراي بهرة على إليدوت تشميرا مالكتا مغزيت سعرانيتا دراما على خيط خا أرمنايا عطيرا ومشخاتي خيني نو هدرا بتخاريلا الصبرا آتورايا مشنيا رابي بنيامن يوسف جندلو خامن كخويلو جاني جرقيعة صبرايوتا آتوريتا

هلا همن خليرا بي بنيامين جندلو خامن صبرنا تراي ضيه لا اخشي جو استراليا الا تي ولايت وديرنا ايد جو اطرد اوهاتن اطرد عراق بالديار وخ التخمنتا تشوريا والا من قم رابا شنيوا بمقروطة خرزت كي مقرو والون رابي هومر آشوريان على همن يخلي يوم ديت شيكاغو بمصعات برسقالة خويا دا عام كي برساوا كل رمشاني من ساعة 8 هل ساعة تري سر برمشا كي بيشا عمر خطة بيت مناخت شماشياق وباروتا قرابة شنة جو شارت البوت طلا إيمن بواري وخ بجوشي تري ألبي وخا وتري إيمن بزو دا انترنت ببايو لمصعيو ترابا خيلانتا قد ما سخوا بورخا التكنيكالاتيس ما تخوا الرابا أترواتي جو مخديم ريجو مخيت انتر الخا امرخ النقزات اتوا جو كمبيوتر ديان وكل ايكل بايخوا بتماطخوا علي يعني ايكل ويتا قد اديوميوما خادي لهمزومة من داها أطرا خخينا هرب دي دقيقة بدي أربابا بشماية لمخاطرة خينا جو أربا قنجيات التابل أهلبت آهتك نكالتي شوريتي ومن دورة اختمت الدورة إسري يعني من ألبو اتشمه واتشيخه واتشيتري شوري وعلى انترنت اختي اختخريتون انترنت يو اتشيه ايوا دايلاب بيوا يعني لتوالا برودباند لتوالا فاست انترنت يعني رابا بزهمتوتا كيشا متوخا خرزا اندي و بمصعاي تشكلا ين فيديو ين قالا كي كالي وكي قطي ويتخريتون يو اتشيه يمنتاز شوري لا انترنت قامت عانوتا انترنت شوريتا لجو اغداني مخيدة امريكا بلطونا بخكمة جينيس برسوبة من ماس خمرخ البوت شمو خمشية شوريتا اخشي ليوا بشتا برستا تيولا ايد قاكولا دنيا الا مبوعي شلطانة اتقطرت امريكا اخ بنتاغون اخ وايت هاوس اني اتوالون او يصورة خلانا بشولاند انترنت بيوارنا شن جو شارتة البوت تطلع يعني امرخ مبرد قوبلا شي تري البي مصيلا هابخ مصعاي قد شمخ الخرزة ديو بيشي براسا بيت خيادة تيولا يا عطراي يوم ديت شيكاغو بيت اخت متخران بدانو ايوام ناخد

0: مشويت ان لاريسا يقول باشا انه زمرت كيخبلو جاني كفر سونغ عندي بياشر زمرته زمرته وبيت مناخت ابن اغاسي بديارخ من نوخن خرزت قالت نو هدرا وهلبت ميق رزايا اسخق بتقارينا قصا 8 برمشا كو بايلوت بتمزم خشب تحوالات بول تقايد دينا بشقالة شوبا جو ميدل ايست اخشي من قمت ازخ الميق رزايا بغداين رابا قد عمني لي خخورة عزيزة وشريكانة ومشميان خرزت قالت نو هدرا ومدي لميق را نيلسن مخوب خشلامة دارخ قاتي ميق را رابي نيلسن بشينا قابولو خيوخ البرس قالت نو هدرا خمن ديران بسودانا متخروخ قد صبر آتورايد بتخاربخ إنا اتنخا صبرا ديلي بيا رابا كشيرا وعاودا جو جابت أمتن ليلة بيشا متخرماني لأو صبرات آت بيت مقروط لي
1: رابي جبراي رابي جبرايل أو يعني أب تري دراما ويدل خدراما يتخرنا حتى خوني جاو جندي ويعني عسكري ومن من ملك ليد تري درامو ويدل وخخيتا اي قامتا تخرنا وبخاتت يو او اسخق جاو اي مالك سوا
0: اها
1: فليتن قامو يعني اوريتو جو تاغو منت فايل ملي ملي يعني لتوجوك قد فايل متيوة جاوه خنا قلت وكمبيوتر جولة
0: رابط وسيد يقرأ نيلسون آها بتايلة من ماس خمرق باصروتا ات قومت خش امرخ ميديا ين شوتا بوياتي ين قنطروني ات آتوراي تابسير بي باوي مردو تناي بالزودا والصبرايوتا يطد أخنا لتلن أني من دياني يعني قطوصة لتلن خا بروبر أمرخ ويب سايت اتقورخ ودخ سيرش طوغ بر بناخت رابي جبرايل بابلا خزخ مودي لكتيبة مودي لبيدا يعني أنا سيزجور من نفرابة دوسي بت
1: همزومت رابي بس رابي أو دن قوار دا باكت بوش يطلسب آون أنا اختخرن أبقاو دو مدراسة
0: دوسيد أنا
1: بلي مدرمو سوري بلي مدرمو
0: أنا مصيري بمصعيوتة مقلسة قشيشة كورب سقوبة شمول جبرايل دنخا من أمريكا قد شقلخوة مضعانوياتي بتناخت رابي جبرايل بابلا هل بت إيمان همزومة بخبت رابي جبرايل اتوى مني برسوب رابي كشيري أخ رابي بريمو ورابي برسوب خين اتوى يعني قد دينا شد اسي مدرشة آتورايد كاركوك
1: و
0: هراد غزي دينا شد اسي سبرايوتا وإيوة رابا أمتناي برسوبة خامن بنون الداها مناخة آمنت من يخلي من كم خكمة شنية با إيوة مناخة جونسون بابلا مخيان ساكسفا
1: أو خوري با
0: مجد ماريت
1: آمن يطنوال اتوال جونسون اتوال فيكتور اوسورا اتوال ماريا ادي جو ان لا جو امريكا هاين وتل لخا ناوجت لخا شمو الوردة
0: وردة وردة بابلة هي دوسي بت بكل إقارة وخادوتا قا خوشي بتايلي بيت مقرون غدا تبقت تويدون ومن مناخ جونسون بابلا اوانت راب كشيروتا وراب مليوتا همزومة لبوت مناخ رابي جبرايل بابلا دي وبابي
1: هي صح
0: يا
1: يتت موح رابي هيك اطنبيل لتوى رابا اتوى لكونترات زويق ومن خارق من عربنا عربانشي
0: هي
1: عربانا الى بلاوالي مياوالي قمدراسة اوان وماريا براتو وجنسن وعلمان خلي فيكتور اتوال خبرات اخيتاين هلاني وشمو شاوني اربا تربناتو تريالي ورابا يعني رابي بجبتو مقرسو ايواتيوا وطاقو رختوا خمسة شتات يالي ايواتيوا بقراها اي منتخا كاليوا الخا دوكا اون من كسلو يا مروه ميله قصد يعني اي كله اي كله
0: خليفه رابدوس اختي اخت برمي وانا من مناخد جونسون بدلي تبقتها من قم خكماش مضوية لقاتي قد رابي جبرايل باب الله بخاشي لجوش شنت بخشاون لامون غليطة تمان الصار البوتشمو جسر بخاشي لأمريكا
1: أمريكا من أمريكا بيتاي لكسلن
0: هي وخارت مدري بديار اللي بخشاون مبيونة لا خبة أطرة بشيوة الهيقة قاتي قابت هادق بديار اللي غدا يا خيتيني من أمريكا بديار الأطرة خا قصة رابة سودان تيبا أي قبول قا تخمي قرى نيلسن
1: قد قا لا يعني لا يعني رابة اتن همزوم منها يعني بعض دوا يتخايبو ملنشم لا قو راديو لا قو تي في يعني على ما نخل جانسن يتن اجتيل بتخارن همزمروخ منه أنا يعني بتخارن بخشارن
0: تاكلت اخت متخري هابي وانا مبوعه قنطروناي يعني خدو سدي يطخت لن بتاركت عاشرباني فالخا تشوتا بوتا اوتوريتا استرولياتا اتلن امرخ لايبري ست جو فيرفيلد ويذرل بارك اتلن جو ليفربول ان هكمين اهل بت اني لايبري اختي من اللي تايوت قرياني دمجت يعني دانو يتخرنوا من رابا من برسوب اخرابي بيلي مندرمو كي بربلوا بيناش الدين يامرو خوشون وودن هاير كتاوي قتلاج اتيوما امري اندونا بشقالا شوبا لخا جدي لابري وهج خليل باقورة الله يامرو شقول خكتاوة وودن هاير مدر نبر خشبتا اوبن لخاريتون انا شقول مبلخنو سو اخنا بروبلم ديان مودي لواي رابي نيلسون قد قرياني بصارينا هدي يعني آها إلى تروسوتا بمارون يعني بزو دوائنا بيت خمندي يشقتلي إن هاوي خا تشعيتا خا هستري يعني إن أنا تنقلو تقري آها كتاوة جل يمش يعني آتي خدنا هاوي قرية أو كتاوة بمرت آه بين شمنا بس من أتن مورن دانا بقريتا دا دخي يعني زونة شخلوبة يعني أو زونة كتوتا وقريتا إنا دوسي يعني لا أخشي رابي جبرايل أنا خشونت رابة
1: صبر رابة
0: رابة دوسي وإديو أنا قا داها بداها
1: نسبة يعني أنا تخرنا كاركو رابي هاقنو باز كاركو سيكن كلاس بو عرفة أنا إتوالان مركز شرطة جو نوكركو الدايا باتا جوا كل انكسنا وضبط ما ضبط بس قمتر و شرطية همنا ترابي اتوالا اجازة جنو كرو يما طارخ و بايس كريو واني و اجازة ما تخل البايس كريو يلا ما تخ طارخ را ترما فلسي شقلي و منن ايجا ترما فلسي عراق
0: رابدس موت لختخرونية من كاركو كيني قطوصة
1: قالت لي رابي أنا همز منه بكت بشن لفرقة
0: رابس باي هم
1: مدرسة إقامة مدرسة تلويتا جو كاركو الشاقيتة وابنيتا شاقيتة تويتها ومن شاطرنا يوراوا البجلر طامت ومدرسة خرطويلة أي أخيتا الأرخط يمريها تبا ملا عبد الله والبنان وإلى مدرسة خطة إن قمت إيوه الشاقيتة رابي
0: وآتراي رابي بزودة آتراي إيكي وجو متمدينات كركوك إيوه
1: بزودة يعني إيقظان التخرين يعني نو كركوك عامة كل سراي بكت تكتوك متخط وبو داي إتوا وداي من بلطيلو راني تخرن إتوا لان ترشوا وداي وبلطيلو من تاما منو كركوك هيا خشلو جو كركوك ياي وبزو دا شارة تكساس يمرخلي جو اختيلا شاطرنا تقريبا
0: هي
1: شارة تكساس يمرخلا تاما ترابا سوراي كل جمي وتاما ليلة ساعت إشتا شوا بخذتوا جدان ملي يا لبنات ديال ما شاء الله
0: واو
1: يعني. إيه بالا
0: تخرني يا سودان
1: اتوانا ناين واتوانا نو كركوك و يعني بزوزة قوشارة تكساس يمريلة
0: أنا برافا بخادن ميقرا نيلسون إنقا خوشي بتبتايلي قارطلان دان تراديو قد بزو دا ماسخ مدري هم زمخ من تخروني تندي تتكاركو سباينو بانا يعني يطراب أنا يطم ماموني بيال يو كاركو بشني
1: مامونو قمنا
0: شم إيوا يوشي يوأش جيبرجس يوأش
1: أرخيم يوأش بس ما جانو غير تخرني يوأش
0: جبيرة وقبرات مناخ الطيماطيوس
1: عوني وقت وكورش
0: هي
1: خاتو شميرا جورا قا اسرو على ما نخلي اسرو خونة جبا جبا قليتا جبا ايوا لم دموت برو ان اتوالي كوجا كلاب
0: جو هي بس ما يانوخ ايوا بدانو ايوا عود رابا امتناي ومناخد جبا قليتا
1: ايقاون عاون يعني كلبتي إلى يعني برات مامونو يعني وايلة.
0: أها.
1: تلاقيه قي وأسره وتريخين منه مير وات شو مقدول توداي يا بليلة توداي وبنا على ما نخل خالو وخوي منه.
0: أيوة.
1: قرط خيش وجبة مخا بالخو جو تجارة توال ربا يطانق قم بالطل.
0: يعني آها هما شا بخزت ورابا من آتوراي ديوا أمرخ قطوسة آبا هاتي بريه جو إيران آني بريه جو عراق يمرو لا أختوخن إيتون تبعيات إيراناي يارك كلوخن بلطيتن دو عطرة شوقيتن
1: إيه قالوا أنا من دي شلع لي قلق لو فأنا تبعينوا
0: زي أيوة
1: دوس أنا جاني تركيا بس خينا بابي من تركيا ريق وخيش وإيران من إيران خاجة تدر العراق
0: صوبت خرابة بالسمتة لم يقرأ نيلسون أنا همون
1: قمت قدن وخرابي
0: لا زيزت لي قارة وهود السيمة ربق قريتك وبشمخ بخيلت آلها قخوشي بتالي قارت لن قتل فون قد همزمخ مدر منه
1: أوكي رابي أوكي
0: بسيمة رابة هود ميقرأ
1: بسيمة
0: تلي قارة بيوخ رمش بريخ رابي ميقرا نيلسون خامن خوروات عزيزة ومشميان خرزت قالتنو هدرا بسيمة ربقة تلفون ديوخ قخوشي بالبتايلي بيّن لا أخشي ميقرا نيلسون كل خامن نوخن تتلي تخرون يبيه يو أطر دياني انديتون من سوريا لبنان عراق إيران قريمون مضيمون أنا دي قطوصة جبرايل مناخد جبرايل قليتا بابلا رابدو سيلة ميقرا نيلسون يعني خعاودة أمتنايا شخمشت إساند مدرشة آتورايد كاركوك ويالي البيما بلي خلقا يترانت أمتد ديان تاما آتورايا إمن تكي بلخي وبتشوى بزدوطة من شلطانة قطليطي ومودي وتخمنياتو جواجياتو أني وأمتنايا اليوم يوما مبشومنطة لقد أن برسوبة داخلنا بتاية من خزونة من شيتت من شوية وخ وبتلاقينا وخنالي وخ بشماية باسي أنا هموني ونو بخيلت عليها قولة من قا ميقرا نيلسون قد بهمزم خرابة بتمناخد جبرايل بابل قابولخ بشينا الأطرة أستراليا ميقرا أما نوول بتيونا آمن ديلي أرخت هي أطرة أستراليا وشرية لكزبيت آخنواتي ميقرا يورم وهم قابول خراب بشينا وخزمارة أمتنايا وأمانة ضية جبار ديان آتوراي دي لمضية من بخشام من أطرة سويدن تيالي وهل بد مريوزي لحكمة مشتوياتي لخا جو أستراليا جو ميلبن جو سيدني وداها نسبة مخوبة خامز مرياتي اتأمانول بديون المقرون وقاتوخن بسبارخ تلفون من ميقرا زي عايزك قد قاريلا مش ميت النهادره

شيب وقهت خزمرتا وقهت خخبرانت بيشن كتيبة بيت امانا جبارة عاشر بالسرقس وزمرتا بيت امانا ازيزة ومخبة عمانول بديونا مدريخ دايا خيتا بقابولو خيخ بشينا الاطرة مغبة استراليا. اي زمرتا قمقرونا قاخورا ازيزة نيلسون رابا تلي قارا وبخيل طلب شمخ منه نيلسون اي زمرتا قاتو خيلا قاتو

0: سیر بخاله سامر ما و ریشه اللایا و راما آها پشته و مقروطا قا سهدت زوعا سهدت امتا عطوريتا يوسف و يوبرد يوخنا مشمويتون البرسقالتنو هدرا و بغداين رابا كو بايلت قنويلة شركانا عمان رابا بشينا قابولك قا كو بايلت عم بتهمزمغ بالزودات اتلي نسيانا بوليتيقايا يو خقل تشعيتناي و ديرنا عيد اتلي رابا نسيانا بأثرت امريكا و بالميدل ايست و اديوم بي خزخ مودي دي كو بايلت ليتست من داها نارها طوتا دي لبريتا بالأغدان مخيدت أمريكا وميدل إيست ميقرا كو بايلت بشينا قابولو خي غزايا آيزك البرسقالت نوادرا
1: تحسين مرابا تشماشا داوت شلا مالوخ وطيقارا قدانا مدى قنية وطلي بساسة قدام زمن قدا بسقالو خسودانا
0: هو بسيمة رابا وانا همونه من قم النخبه خلطه بطلابه وجرخ قم شاقل وعلن ميقرا نيلسن قهات خمريقات وخدشا بوش مرقلت لا مقبرته خاد بسيمة رابا
1: شماشه هذا بسيمة رابا ميقرا نيلسن قم تخرن يمانت كرك انا سب وين كرك يا زنوار كرك سب خالون واطي طامه وبلكي تاون نيلسن يطيوه ل إيوة على من يخلي بريامة وعلى من يخلي يوارش يوارش كركل كله يطاواله خطلانة قطة وريشة كركل
0: خالو خيوة
1: خالو يوارش يوشم طالانة قطة وقيطول وقا اي بي سي كركل نوطة وبالا اي بالخ وجو اي بي سي تاما ويخيي وجو عرفة دكتور منطقة شمو بلكت يقرن لسن يطيل عرفة كيلا وسكن كلاس يطيل لو انه دكان وخالي بنيامي خيي وجو الماس يمري والا منطقة هيت الماس يبين سودانتا وقربي وشاطر له ان دكاني انا قمت خرم بتكركك انا ولو ان لم تكركك شي يا زخوة تامرة بدانا وأنا بلخلي كركو كم تيودخوا بابلاين خط كركو تركيا بليخن جاو من شركة جرمناي مان اسمه يعني تخرين يا سودان تقم تخرم ميقولن نيلسنديا وبسيمة رابا رابا
0: بسيمة أتعود زيا وتلني قار وأنا همون نيلسن بشماي وخيلة وأبا من بغداي اللي رابا قد فرصو بمغديوخ قد يعني enjoyed it بسيمة رابا
1: بخشاونا ونطيلوك خالماتي يعني دفعه
0: إما جو أما إما جو أما بيارك يطيلو بقرني بقرني قانلسن قاخوشي بتاعيلي خازخني يطيلو أنا أختمري إما جو أما يارك يطيلو ميقرص هي النار هطوياتي بشماية بخاني متخدني شباتي خرادي وخمزومة بوت ممكنوت بلاشا يورا ممكنوت دا لاش اليو تديلا وايجو ميدل ايست وديلا نايت بياشي لا مبريتا بالأطرت ايران وأطرت امريكا مودينا ليتست مودي وتقاد بخزايا قد ايك يلم طايا اهوال دن ترات رواتي
1: شماشا يونق يعني انا مخيتا بتويا اخشي دانو لم بداية ايماني لا انا مخيتا تويا قايران سب امريكا متولا نيشو جارك سلطانة ايران شخلت سبب مويلة قصة درخ السابة دويلة اي درخ بغداد عراق هدي عراق مويلو او برايم منستر الى شم علي الزيدي علي الزيدي خينا امريكا فريشلا مويلة متولا وشو در يعني مستر ترامب لقب الاشخاطي يتفى فربلة وتقمن السوداني قد اخشي ماطي والوايت هاوس قد خزي وترامب مران ريبا ينخزن له لقب الله او آمن قمش عدر انفتيشن وخشلة وقم عامر آتن قمت تخلوخ وطهد الديل منن وكمبانيس امريكان بالخي جو عراق وبسن دخلة وزوز دولار مزيد دخلو قالوخون اطروخم تاوي سباي وكل من دي أخشم ديبا تخيطا إيتن خا كيان يمري لإطار التنسيقي إطار التنسيقي إيلي بتعرب يمري لذالي نبتشور التمرخ لتبرت تبرت إيراناية أنا كبلة من دنا إيلة منا إيلة مالكي هادي العامري وحكيمينا أنا متولو قدو أقلي خاصة قلتا آتن ليلة شغلة كل من ديجارك أمريكا شقلة بايا مو أودا جو عراق جارك آزت فرنسا جرمان منطقة خزت هم زمت منه بت قطرة عراق تهير لغ بت بت كومباني نوطة وبت برقة وبدنا شكد من دي إذا شميل ترامب أو مطيل جرمان وتولي جرمان بقارة ماري لجرمان إلى قامتا أطرق دنيا إلى أكونومي ديو خيلانا وبتودة كان شغلة أجدوا له شو ضرباره قد آزل جو أمريكا بيا همزم منه أجلم بداية أي همزمته منه فاروق ولا منه سبقانة لرومرس دون مت خطر خينا إيتن عاظر ينقل شقلي شو في الدواء قد يطي موي لهم زمه وماني لبردية قصة أن بي قطيلة أخوة إيران بخاجي من عراق شماشا
0: هل بتأخذ بغزاية بخميق رزاية قد أثرت إيران يوم تخدن نير بشواشن خراية أثروات دي لبزودة يعني أمرخ فيولي خاباوة جابي خش شقل قطوسة تيمنت لبنان جنوب لبنان أنشت إسلم حزب الله تاما هل بتعني من تواني إشتشت إسلم حزب الله يو لبنان بغزاي حوثيين جو أترت يمن وباينت
1: يمن
0: على لرا هطوطة بالحوثيين وباين يخش بين الميليشيا جاوت أثرت يمن هديدو لا أترت يمن بلاشا من نيو مرؤدونا خبد رايا الدوخينا عمر خنورة بغزاق يو أترت عراق قد يو منتخد رابة الشنة ديو بليشة من أترت إيران قد إديوم يوما خامن أن طلا برسو بديلا نايد أخ نور المالكي وعامري وأن دان بلاش عراق وإيران كي هي ريوة خميني كي بلشي والجيبت خميني در قولت أترت عراق سو إديوم يوما أن مشتقلان دينا ديل ترامب شدرة قدا علي الزيدي اتمجد أنا خشيون وإيبا أوشي عخرايت آتي وباروقة هاي وقا أثرت عراق إنا أخت مبيونة لا وأخ تخمن تترابة من نسية بولتقاية بمارنا قد علي الزيدي لي من تيجدو تخمن تدي ودونالد ترامب متو إيه بلان قاتي ين بلان قاتي قد مدرزو علي يو أثرت عراق قطوصة دوقت جيناب دينا جنيبة أثرت عراق يوم تخد تسري طلاشن وقمايا أخنوري المالكي وعامري وخينة وخينة سو آهم دي ليل مصايا ويا من تيانا بي وام دي خينة برسد دينا يوق ميليشيا جروبس دينا يو عراق أن فصائل دينا بقرايو إيران يوينا هل تلاقي بيرخت قطشة يعني داها يرخى يعني أسرى يومان خينة يوم خرا ياك تسلمي تشكي اديوم يوم مودي وغبش مايا قد مخشيخنا علي زيدي قد آمر قد دونالد ترامب قد مزيد لآها دانا هل شيت برختت ترقلب وإسري شوى يعني بر يعني بيالو خشي تخيتا قد تسلميلو تشكي آتن دخيت بغزايو آها دونالد ترامب تقابل لهم
1: دونالد ترامب من دي قام إلى قابل أو من دي شماشة أمر نخ من دي جو عراق every department جو عراق من شقلة من وزارة الداخلية defense foreign ministers كله جاو إيتن جاو من دنا حرس الثوري الإيرانينا أن أوردر بشقالنا كله من دنا أن موينا مورو يموخي هدي إيتن election وايلا بياخ نوفمبر إلى جو أمريكا إيتن ديموكراتيك بارتي دول خويدة من خكمة يهمني بالاشتراكية لا إنا مسلمانينا قد بخشاونا دون بقرامة دكان رقم لا ود نيويورك قم لخاخينا شمو عبد الرحماني لبون بقيامه أي كملة هارسن دوق لأيدا منه قد مخميله قد قايم هاويخا جبا خيلانا قد ماصي بالترامب أي جبديب أنا ترامب خمزمت مره لا منشيتنا سبتمبر 11 موي لبيوخن ودايمون لمودي لايا أي خمزمت قم برملا قاليها قد يطي ودتري وأنا بخشوت ومورنا جموخ الدنة إرقناية هديب تاوي إلكشن تا ترامب إيداته بتاوي يصير كونغرس بمتو بريشر الله هيتش من ديليما سآود فسبورون هلو من دانا تختبت لن أخنا بتبلاشا يول لن دانا ويول لن دانا وخش لن إنا لينا بداية من خوتة دخيلة هدية ترختت سلطانة إيران إيلا وبخشاون بنت أن إيرقنايتنا درقولة وبهني بخشاون فرق إنا ترى خش زهمتي لرابنا شماشة وير جهوكمانا يا خالها فارق لأيها وخزخ أيها بسبرخ زايدي هذه قربة دانا ماط الواشنطن خزخ متخمنيات بتاوي بتامر دورخي نخليبا يبدو متخخين بتاعتي بشوفوخ وبشاقل شوفوخ وخمن دي خينا بلطوالخا دو كونغرسي لي مر I wish أخو شويق صدام لا أخو مخير أيام خيته وشتيله هكما منه وخينا من رقمت ما رواتن موود لخ وطخ وشخل مخير لخ صدام وأطرى من يتقمو سابيوالا قا إيران إيران صدام خدو كتابة إينا إيران شقل لخمشاء طرواتت أرباية وقمتال من رخاية خامنا إيلا أي حوثيين جو يمن دول جو مخاية لسعودية أرابيا معروي مخيته للرياض ويمخيته لمكة بدنا صواريخ دي مرة أي إيوة خربة دي أنت من فلت صدام تيوالا وسلم ميلا أن أطروات إيران
0: رابع جندوس صورة بخزخ مطيطة زايدي إلى أمريكا وتلايب أطشا خناقة خوشي بد بتاي لبهاوي إسري شوى بيارخا قاتان بخزخ هل إسري شوى بيارخا يعني بسبرخ مباري مبار إسري شو بيرخا أخشي من ديت مسألة عراق برقلان زيا دي خدشة آزخ الجيبة سبورت جيبة مو دي وآريزولت مش الشنطة قد قياي قمتا يداها شيتا برايتن بقرامقا أرسنال طلا سيبر مري خليبا بغزايا خل مزايا
1: شماشة يعني أنا خينا غزيرو خاني قرملو قا يونايتد يونايتد إيوا تو أب يعني تري قول لقامة وتو تري تيل يعني أنا أجبنا من دختي لأي برايتن وقرملا طلع تري وخامن دي جديد برايتن إلى كوج مانجر خاتا طالان خاتا هتخ قيرة اتلو يعني انا قدم بغزاين ويت ارسنال يبدأخي وطوال ثم بيوني شماشا اي سوير مو امر نخ
0: اخا جبارة طول بخيال سورة
1: او انا طمرتن ايوا برايمري سكول انا ارسنال اي سوير هتخي وما بيوني
0: قلعين
1: والله ايوا لكي لم اقرمه شوه
0: يا ليوا إيه أرسنال أختي لمن شيء زي زي لمن شيء خمدي أرسنال إنا بريميرز قريبا إنا تشامبيون بريمير ليك إيش يتورى أي شيء تخمشة جيمة بينا لقامة إني كل طولياتي قرمياتنا بيا أربع جيمة سو إتوالو 100% ريكورد يعني أب أرسنال إلى طالانة إنا هيومن لينا روبوت يعني
1: شماشة دان طوله بتخالط أرسنال مري قالوخ مري شماشة أن جيمة قريمة لها 4 games it was easy game هذه بتاعتي لها top games ما تخرنوا على قالوا متخارج
0: إنا زي
1: مري قالوا بتاعتي لها top game
0: هي عاد متخرق بد برايتن يتدق التيم بد برايتن اتلون طلا international German players أربا French national teamينا Dutch players اتلو طلا دانا يو national team يعني تيم الدية ات برايتن انها منت ينلا إيلا شت إسا من first national team ست فرنسا جرمان و هولند لتلو نخا انجلس ناي لتن جو تيم ات برايتن
1: هيطا شماش اتمو دي لجو خيالي أنا يعني أما شت اخمنت بتقارد بأي برايتن مرخوا إيزي بوينت قا يونايتد قا ليفربول يتيا وخمشة قرماوالو ليفربول يتيا يونايتد إشتي قرماوالو
0: فرق لهزوانا
1: أيو ويتا وهن قالا أيا دي دولا ويتا تختمر خا مو هوكي لويتا من برايتا
0: أختي بجلدوتا أن ريزولت يبنو قا شماني مقبان بريمير ليك برينفورد قرمو على قا تشيلسي طلا سيبر بأي هو قد ريزولت
1: أي أنا جبن أبا أنا بزداين لدوا I like the manager die actually result ولا I don't know.
0: It's هلا early لزايا هلا جلدينا هلا جلدينا. تلوخ توتنهام مقرملا ديزابري أوت إيطاليا لكوج دي مقرملا أستون فيلا تلاتر وبيا إيوا ديزاستري وقتاتنا.
1: تخمري قال توتنهام شماش أنا زوجتي نخرجوا خمن طالانة مانشستر سيتي مويلو. طول ايش من دي يعني اي دون نو ان طالان تي لزوينه لين ما دخل هنا توتنهام ان ان في السوري توتنهام بل كنت النويل دو برو وصل ديفيجن 1 شماشه اون
0: مبيونه خش خش خش خاله جلده لا انا لغبو دايمو دي طوليات خينه ايوا ايفرتون قرم ولا قابس وش خاب سيبر نيوكاسل قرم لقى هول سيتي تريخا كوفنتري قرم لا قرمت قامت نوتنغهام فورست خاب سيبر
1: اديو اي واز فيري هابي فور لامبارد داوود لامبارد انا
0: هابي بنقاله كوفنتري اديو خدستر بليل زيا بونمث من ليفربول مود بخشابه
1: انتو ولا اشك سبايب قرميت ان شماشه ام خربت له درولا يا مولو خينا
0: يعني رد كل البخ مارو اين اخينا دي مرة بالط لزايا مد بخشا
1: ادي انا شماشة تيمي وتيمي وخذونا يد اخي دونا لم بداية
0: خدشينا سلاكينا سلاكينا لينا لينا
1: لم بداية وزدريز مويلة قصة الى كل دائره الاونر سينا
0: و متابع اديو بون متطور من ليفربول صاد خد السب ليله
1: انا وش قرميت ان شماشه هم اي يعني كل الكلبين مع رقالو
0: وخارطه الخليد يونايتد طور من كريستال بالاس خد السب ليله مدري
1: يط شماشه ليتس انا بخشاون بزيره ليتس ليس بدوكا قرموا على ليفربول أربا بدوكا دير إليس توي مبيونة توي رابخ الانتاند few weeks or month
0: بخزخ ومدري خد السربلية لمانشستر سيتي طول إلى من ساندرلاند آها إلى بخشابة إلى إيزي
1: وين يقولوا خين 3 point سقلة بريش أرسنال سيتي شماشة
0: ومودينا منه ساندرلاند بقارمقة سيتي
1: اي انا بدخت امر ان بابا كوسي تنجو هاو رابو بخمل انبيو
0: يطن اوبا نتلي خا كوسي توبا مبربنا يو هاو لا تخم
1: ايه منت يعني سيتي اي دون نو اخشي انا بسبارن الدن امو خمشي امو خمشا تشارجت اتي هلو لتا لا دي
0: هيتش من دي لاو بيو هيتش من دي لاو بيو
1: منت انا الدن امو خمشي تشارجت انا ويدو هايو خخينا دي يدمو دي درتا و ديفيجن 3 دخت ودلو بت
0: خارت
1: رينجرز سكوتلاند
0: يس
1: مصلي لنو ليك
0: هي دوسي فولم بطول الى من يونايتد صاد خو بلجي بليل بار طولت بون مت ليفربول و بايا طولتا
1: رابق خيلان تيلا انا باين قرما يونايتد اخشي لن بداية شماعي سابلا يد اخي لم بداية مو امرنو خساب ادان تيلا قال خزق لبدان طوالته بداية داخي you can't say
0: هي دوسي
1: يعني كليتها

0: قلت على قرميتون أختي أنا بغزان ريزول بهاوي ثلاث ري إنا قماني ليه تنزيد من جد بيطلع
1: دمت فولهم فارق ما
0: لا لا لا هم من لا هم من زيار أنا بغزان ريزولت إنا طلعت ري يعني يونايتد ين فولهم إلا إني باوي خمسة جول بخزن
1: أخي أنا داود إيه فولهم ليلة إيه فولهم تيوا أو مانجر قماية سيلبر يوم ويشم
0: يين دي سيلبر
1: was very good team يو دي different إلا
0: يين Well, بخزخ قلت هلا at the end of the day أخديم ري طولت
1: ولا ميالا شماشة دي بيتاي لبريك سبريك إلى انترناشنال 2 ويكس جارك ماي ريزولت دي مع تشيلسي توتنهام فيري باد ديوا غديت كليت بكالي يا قطرشة بات اللي أنا طولة وترشة بات هذه بتاوية دخت خط شمخ ولا قمت دورة خليج العربي لأبطالي
0: هي غولف غولف تورنمنت
1: هي غولف هي طول انا
0: اي كنا طول يو سعوديه انا طول ليلا
1: هي بخشاون يس
0: هي سعوديه
1: وهلا مدرب العراقي لو استرنايا جرام ارنولد يا ويش ام ويل انا قداون ها قداون استرنايا از ا فيري جود كوتش يعني منطيع العراق وورلد كاب هم من
0: ها جرام ارنولد
1: ارنولد يس يس
0: هي هي هي دمجت أخدي أمري أنا دمجت رابع بغداية من دوسي وتقا غرايم أرنولد أخشي زدوتي مودي لتلاه أوديلا مغدينا هما شبيدة بتمني جاري بخزت تيمت هما شأن دينا بعثاية نين أندي وجوه شلطانة ما تبرون مامونة وبرون تخالونة وعراق من بليلة من درم تيم جلتها أدخل
1: قمت بعثي وقيادي ومندي لهدية هذا ميليشاوي وهو برونت خاطب رئيس الحشد تيله وهو برونت خاطب دور هذا بيات خلويته
0: زي خوشي بتايله بينهم زمن بت artificial intelligence ياتت مودي لا artificial intelligence
1: yes
0: إلى AI
1: yes yes
0: AI
1: وانا صلمونه ونشم شماشا يعني خمن دخينا امريكا ماري لابتو دنفيجن ايران شذرة خزيت وان ستار تريك داخي ومصلي واسكارواتي وهن واني كله ايه ومن ديتي تمزوم
0: باسو
1: مصلي وخام ما البي مصلي له القرة وانا بتاتي قد ما خيلو خزينا بوخا
0: بخشام ختمخ لا إياه اتفقتا من قمت أتي أيليانس برجدية ستوديو ديان صالح
1: تاتي الله
0: بغرة زيا هاد بسيم هرابة وبخيل تعال تبقى بيوخ خوشي ببتائي لي
1: بخيل تعال شماش أعلى منه
0: بسيم هرابة عود فوش بشينا بغرة زيا عايزك تميجي ترابة خملن إيمان كيام زمن من زيا من سبب من ديان دي امرود اتشي يو امي هابي دوس اسرة يو امي يبالطي بلكت لا دوس اينا اتشي يو امي خبران دوس اينا يعني اينا بيست متيلة بغزايا وبقرايا وواده فلو قدن من ديان بدايل بكل من دي يعني على هناطر بالتشعيطة وبالهستري وبالجيوغرافي وبكل من دي تبين همزمخ زي الى هازر يطب امر يطن حاوت راو بسيما يقرأ زيا أخشي قخوشي بتايلي مدرى زيا بهمزم عمان artificial intelligence أي ديرا بياشا قريتها AI اللي يوما بغزايا بخ AI واري لجو خيوت برناشا آها إيلي خشخلابا خاتا بتايلي جو خيوت برناشوتا إنهم منيتون ينلا قم خدشمو مري جو شارت تطشية اتوالا broadband ليه وبرودباند إيوه dial up إنترنت إيوه هل داند إنترنت مخبرة وأخذوا تلفون دي مخبرخ ومخبرخ خرطة خشعة قلة وجاوب لان إنترنت كي مخبرة ومخبرة وخرطة كي يوروا بشاريا تنت قالت فاكس ماشين دياتي إيوه يبرنوا على فاكس ماشين وخارطة بسبرخ وخا خمسة دقيقة يا زخوي ودخوا لنشاي ودرخوا إنا تازا انترنت ديان شارو يلا نيخة بلاخة أوزونا برقلي إيوا شاريتا إديم يوما ورنجو زونة برودباند فاست انترنت إديم يوما خدشا بياشا The fastest computer 5 ميجا بايت مسلويلا

جو جست لايك خدقي او بلية يعني يطيتون 50 ميجا بايت إنا بلية جيجا بايت سو اديوم يوما يو امريكا ذا فانسس انترنت دي مطيت ال 80 ما يعني ان خا امرخ بيت مصليت اسرقيكس اسرقيكس رابنا اسرقيكس اينا خمرتون اسرق 1000 ميجا بايت مصلويلا جو متخت اربي خمسة اربابي سو خيوتا بوايلا تخلتا يعني بعد بخرابة ديبند ال انترنت قد خيوتا المبلي يخلى سو قهات خنوما رقم يقرا نيلسون قرياني اديوم يوما ليتن اخجي التنجشقاني يعني انا بينجشقن خطشعيتا مودي لبيمارة وداخلنا مغزوي وقاتي من دوقن خكتا وقتون قارن بيومان وبيارخي سو خيوتا شخلوبي يعني انا يمرن تكلت بهذا خوي جدنش إن قمعت شوية وثمانية دي وخيوطة بشطة سودنتا موبايل سلتوا خاتلفون جو بيته وناشب مغبرة وبمره وبلن بيته لليل بيته فرق الأخشلة هدية مسج السينا وقمل قم قارت لي وقمل قم جاوبت لي ولا قم شدر إنه مايت مسجز الليلة مصايا بغزاي ياك مغبرة لي الواتساب ويطي قد انديبن أنا أونلاين يلا يعني خدش في عشا دختي بيجو بتواتان لخ همزومة لخ وادا هتش مقالة إينا مدري ناشا بداينا أخرن اي كيوخ اديو ميوما انتليجنت ويتالا إن آتن مغبرد بالتليفونوخ شلطانة بداية لآتن اكزاكلي اي كيوت جو متقن جيتاوت جو متكورن ريوت ان ديوت امرخ جو خدوكتا قد مخدر مسطانة ميلانا لي خزيلوخ إلى حكمة بتخزيلوخ سو إديوم بزدوتها برناشوتها موديلا موبالز ديان إطلون كلها كامراس وبن آتن لدما بلوخو كامرا إنا بمسعيوت موبال ديوخ جو بيتوخ إن ديلي موبال منوخ إي كامرا بتاخي لقدو دكتخيتا بداينا آت جو بيتوخ متوادا يعني بغزايتون كما تخمنتا فيتيلا متطورانتا جو خيوتا يعني اديم يوما ان اودت سيرش الخمندي آتن ادين قدمي ليبين هتش خمنو خلنا عود سيرش إذا كتفيتون خخبرة امرخ لاري زنايا ومصديانا جو جوجل قوصي من كتفخ بيخطخ بلن دكانا بتختليان لا ما خخلش مدى دكانا وادريسو بمري بتخي دكانا صاد 8 الأسرة بليلة سباي أي جوجل معروخيلا خارطة بخزيتون قد بتقاتيلو خماشا نوتيفيكيشنز من دي دكانا قد أخشي مجرد موت فيدا فيدا وتقات أخشي دديشوقي بيدتت أي دكانا بتخيلا سو إديم يوما حكمة شلطانة إن أنا مخيلي خاشمة أو شمة إلي ين إلى صيرة بترهيوايوتا ين إلى صيرة بتتخخص داك جور الخاطرة إن كتبن داخي بيشتلة طورستا قرمة بديطي أنا تخمنتي إلى بتقرمة بديطي خريشة ليلة رخقبات خبتها قلطرا ما خلطرا بامر قمودي بيطرسة قرمة وأنا أختي قاجوجل باقورن ما، so تخمنت اليوم تقنيوتا تكنولوجي رابع بخاشر الأقامة وخش بياشا أبيوم مدرشياته اليوم يوما artificial intelligence مورونا بيا موريلا من سبب إن يا رب ما يخز داعي آه artificial intelligence قاس كلايت اليوما يا رب ما يخص بايوتا قاتي من سبب لما نشيتون artificial intelligence كل خمدي بايد يطد دولا ماروخ دولا مضويوخ مودي لا قصة سو بتابيلا همزمياتي وبتابيلا خرز قد اعطيت بتميم برسو بدينا رابع خيلان بت artificial intelligence اي دينا ديخ بقرايو اي اي بتخزيتون قطوصة مودي لبرايا هذه قطوسة لن وين أوراها
او الى خاطره يو امريكا امن دول زميرو بتقاله كمبيوتر انتليجنت او اي اي شقلت الى قاله هدين انا دون همزومه قا اي اي دول بشقاله قالي دخيله كل خزمرت تبين انا زمرنا انهابت مايكل جاكسون انهابي الفيس بريسلي انهابي فرانك سيناترا دين مارتن كوت هابي اي سي دي سي بين بت كمبيوتر شقلالي قالي بمر مود زمرت الدن زماري بايت زمرت لا بم بلان زمرتا متالي قال دي ان انا ازمرت بزمارو سباي كل قالي بصبيالي مدرزالي ميوزيك بودالا بالانس ريفيربس متالو لبارا بشميت اني انا بزمارا يا ادي يوما خبرة مغديانا قدن لينا خدشا قالوا مهنيانا جو ميوزيك ان زمار دي نتلن خكمة زمار نتلن قالا يعني ما بشو منتلة امرخ لها خبرة نتلن قالا ان بخيلة باي زمري سو هدي اي اي رابا بهيرالو قدن زماري هدي رابا بهيرالو قالوا بصبيالي بودالي سودانا سو كو زمار باي زمري ماسي زمري سو قال ديان ديوما اب ميوزيك ديان بيش أصرت بيت artificial intelligence which is مبشومان تيلا يعني good old days آشر بابا رانج إشايا نانو ريني دانييل أني كلها أرانجرز توالا يو شوية وطمانية دينا بليخة well مغديم ري بمرخ قدية بوشم بشلام وين أوراها قال متيلة يدا أزمرتا آمن هم زميل أخشي بتهمزمتا ومتو لخبران زمرياتي زمن وين أوراها إديم يوما قال دي البلاطة تمريتون آها إلى خا أمريكاية بروند أمريكاية إنا إلى خا آتورايا مش مخل داها Artificial Intelligent Body لوادا إنا مخوبة ونرابة قمودي مساب إنا قا آتورايا سباي لقا نيو جنريشن قد بوش زمرياتي أمتناي بوت آتورايو تيطي

مشروعية انه هدرة وآهي لوين اوراها بت artificial intelligence AI مصيلة هتخز مرياتي بالت يبارة قد new generation دي انت آتوراي دينا جروسة بنونا بناتا جدنا اترواتي قيرتي بش مقبال هتخز مرياتي امتناي من سبب زمريات الديان مبشمنتي لقد لتل الناطور خنا بيوايا ان زمرياتي اتيقه تشمخوا تسابر تشيفن ادوار يوسف بيبا زمري بيغ بزمارن وشاول ملكو رابا زمار دينا بليطي جبارة يعني جو خمشية واشتية وشوية ادي يوما مشميان قاتي لتل يعني اخش اتوخ ادوزوتا امرخلا سو شق من امرخ قطوصة إن اتلوخن يوتيوب بيت نشميتون خزمرتا بشميتون إينا برسقالي اتلان باني متخبينا خورزة دينا بلاطة الفيديوية سامزودي وعينا همزمياتي ودوراشي ليه بين أورجدين دوراش ديامو دينا وعيا أخشي وعينا همزمياتي سو زمريات الديام براقينا إديم يوما اترواتي اخ امريكا ويسترن سيفيلايزد نيشنز اتلن اخ كندا انجلاند يوروب ان زمرياتي وعدنا كفر قرابة من زماري قا جنريشن دينا بتايا يعني بخواتنا جابي عم عمي اتوراي ارمناي عرباي يعني كل تهاري تخمت ناشوتة اتن البداء الرا لشان انجلسنايا بتبليلو بيكوس إلي مولتي لينجوا يعني إلي انترناشنال إلي لشانا قد اديوم يوما بعد إلي كنترول قدنية سو اتروات دينا جاروبة قد ماضي المصايات اتروات جوري powerful nations اخ امريكا اخ بريتن اخ فرنسا اخ جرمان إديوم يوما بلكت أبرب الديالة ماسي ماضي يعني هما شبابي خد تجبرتي قهت خد يوما لا أخشي بوليتيك إنا أب ميوزيك أب سوشيال أب مردوتا سبرايوتا كل من دي بياش اللي بتكفر بيت انتليجنت دي لبياش برستا قد أعطي دي لبتاعي ديان سو مبشومنت الى مخيبه قد الدنيا امرخ منتويه الى قد انا قمصيات ديانو انا اخنا اخمل للتسوره كمدي بزبق وبربزه جو اربع قنجيات التابل ويه منيان ديان قبخياته ويه وخصيروياته ان تلاي اربي خمشي اشتيشن ليطخ مودي بتباري يعني قاد والنو أخشي أنا مو يمرن يمرن كل خمن دي لبتاي البعداء الرا إلى أزانا يعني برناشا كياتي كيازل يهابي خوداتا يعني برناشا برايلي يروسيلي ميويلي زرة آبن منيوخيلي بنوني بتاينا بشقالة شوبي وباني باين عباهاتي وباني مياتيني دنيا بخاشيلا برناشوتا برايلا ومياتيلا اينا يلبانا من دانا قدانا بشيلي بزيادة سو ايمن يلبانا بزيادة لي اي برناشوتا ديلا بشقالش يرد دو برناشا زي من جو مشي تيلي بريا قطوصا امرخن براي بن إن برايخ شي تريل بو إسري إشتا إيوخ وال إيوخ جو artificial intelligence هدية AI إيوخ إنا إن برت لاير بيشن بلكت artificial intelligence بو يخا قصة بمرخي بدانو أتوالن artificial intelligence زيمون هدية مودي لبرايا دول بليطة خمدي خاتا سو من بخزيتون شخلافة بتخزق شخلافة بنونا بتخزيلون أن الشخلافة من سبب دنيا ليلة أخدي لدنيا بخشاوة بتمسبايوتي لرابي قيمي أني كل دي وقت بغزاية قد مش المانوتا رهيوايوتا ومن ديان أني كل إنا طولياتي أني كل بتآزي وبرقي يعني ماني اللي بقنايا مبارو
بقناي لأو أمرخ إين أنت جرتا بقناي لا من سبب إين أنت جرتا بخال لا قد يسرت سو أني نقصت إن مدوي بخينا دنيا من توي لا يعني أمريكا إن أ يلبان ديولا أس اللقامة وإن له يا من تيانت جرابة من شولان التقنايوتا وتكنولوجي وإنتليجنسي إتلا أنا بخشون إن أمريكا ديوما بويشا وخجم تخم من الثيرد وورلد كونتريز إنا ماني قم خاميلة قاميركا إلى أو خيلة إتلا بالتكنولوجي وبتيولبانا ديو ومبشو من ثلاث رواد ديان هانا مبيلة وغبر قسد أو سنة لو أو شيعة لو أو إلى إما خبق علي أو إما خبق حسين أو إما خبلت مقاماني سو أني كل إنا آزاني إنا أوم دي أنا كي خشون إلى بيشانا إلى همانوت ديان دي وخميو ألبايت شنة بيت مارن باروقاني شمشيخة من سب آمن أختي إلى صورا إخي دايا إلى أم أبو عديا إن أخنا قدمة مثلا إتلن شوبا صورا قطمارا إيشم شيخا بتخاميلا بتشويقا إلى خبيتا يوان إلى خا بتمعمرا جو دي برديسة ديلا بشتا هودرتا قا برناشوتا وبخيلت على كل برناشوتا وديلنا إيتقا كل أني دينا قرب المارن آني كلها بتهابي جو برديس المارن سو أي لا يعني دنيا ديوما سطانوتا بزيادة لا انتليجنت بزيادة لا مخروه لا قديان إنا أخنا مدير خلدي هيمانو تديان لدي غدات تدي وبقرايو من ساب صور الديان برناشو تديان أخشي إلى بخامن دي إلى أنا يخشون إلى مارن يشم شيخ يعني at the end of everything يعني من شيخ انتليجنت وبنشيخ باس كل من دي ان قد ما خبوخ خيلانا مارن بابا آلها ما خيل الباداها أرى برناشوتا ودنيا بتتعلق له بتخم بخت بوخة هنا بغزايتن ان كارثة دينا وايا هيتش خلي لمصاي مكلوي وب انتليجنسي لها لمصاي مكلوي سو اي الاخة من دي الى شكارة أختي أمزوم خبط مناخت إدوار يوسف بيبا تيمون تخرخ تيمون تخرخ زيمون أوديو انتليجنسي الزمان قمتا ديان تشتية وشوية وطمانية كماوة سوداني كماوة زمريات سوداني مدوقة من زمريات إديو أهز مرتقاتوخ آه زمرتن همنيتون كتي ولي ميقرا شمون برخو شمون كراتي اتسدني أسترالي بمارخ رمشخ هابو بريخة ميقرا شمون

هاد بسيمة رابا مقرأ جورج ديرو تلي قاربيو قا هم زمياتو خو مخشخياتو خو بخيلت آلها يولي قولا مقرأ جورج وبام بتهمزم قا خوشي بت بتايلي قا شوو اسري باي خدش توك باك هابيلا يعني لا اخشي انا اونتي ولا خبار ماكرافون وهمزومة باين شركاتهم مني همزمون هلون خيالوخون تخمنياتوخون موي خشوتنو بشن الشوية داخي وشن تمانية عانت مجد قدي شوية وثمانية وذا بيست تايم إيوة خيوت الدين أنا قدي شوية وثمانية إيوة ذا بيست تايم يعني تكلت لها بخوا لا جو زونة انترنت ولا جو زونة موبايلس ولا جو زونة هيتش مدي هاو خوا يجدو زونة خيوت الدين بشطة أيوة خيوت خزمايوتا يريشخوا يا زخوا آتخوا خزدوخ كزدوخينا يتبقى خوا بدناشي اتوا برسو برابا شمهي وجو خيوتا يعني ميقرخ والون اخرابي بنيامين جندلو ويخزخ والي راب مناخت رابي إشايا إليشي يخزخ والي راب مناخت رابي إشايا شلالو يخزخ والي بنيامين حلبي يوسف حلبي اتوا رابا برسو برابا مخبه وأزيزة ويو ملتا يعني اديم يوما أنا ناشي خزخ والون كد يوم جو شبتا تريجي يطلاقي بخزخ والو ادي ميما دنيا اختمر ليوق بخاي جدوا جدوا زونا يعني ندي له خاطر رقم مني اسرة دقيقة بالتليفوني همزمخ ندي له خوني شارك ساعة رقم مني بالتليفوني همزمخ مسج استي شدرخ يعني زي من دخل خيوتا بعد كنترول قديا ليلة باي اوزون اتوخو همزمخ وشقلخو ويوخو خمدوخين you know سواي لكل دي artificial intelligence اي تخمارو اي اي كيو ده خويا اه اي ودور يوسف بيبا زي من دخين ازمريات قمت السودان للا يعني اني وازمريات اتأخنا كي ميقرخوالون يوخوالون خي قارة جورا ازمريات تكلت تكلت تكلت مدري اني شن السودان بريخة اخجي بيوخن شماني زون الدين الى السودان يعني كي مديتون اختوخن جو خيوتا شمانة خوروات أنا يخش من هالا يبغى جو شلامة بخايا بتختمخلا آها بتختمخ آها خرزان بخامز مريات مهنيانة تآشر بتسرجس مودي تنمارا متنو خن آها زمرتا إلى بالكما قيرا بوخا أختي بخشان متنوخن أزمرت نجولن سموق أمزرد بخشان أيلا أزمرت أنا مغبنات عشر بسرقس ألبط شمو شوي أربا هل بت قخوشي بت بتايلة بتابيلا طلاهم زماني هدي بيلو إلى كو بايلوت زيا إسخاق ميقرا جورج ديرو ميقرا نيلسون بت هابيلو نجرى جداها تلفون بتهمزميتون هماشا يو راديو وبخيلت على شمانة خينة ديتون بشمايا وبختوخن قريمون قومت ماسخ ودخلن خاصات الدوراشا وخاصات فهاب زمرياتي ومن ديان خينة سو قمولا مقبرنن قخوشي بتالي من شوالوطشا بتابيلا خا مقروطا بود مناخد رابي جبرايل بابلا بتمتخلت بقتا عم يقرأ جونسون بابلا على من يخلي في دالي تبقتها من شي ترقل بي وبخشان استري واتخم دي وهر هادغزي همزومة اللي بتشعيت رابي جبرايل بابلا وراب مكتويات رابي جبرايل بابلا بخشان يولي قخدوكتا قخمبوعة انا همون ان كتوياتي كلها بيشنا نطيرة وخمية so that this is a very good news وبت مقروخ قاتوخ من ديان بريشة بريشة قا خوشي بتايل إن مريم أنت هابخ سلامت وهابخ جو أي كان نايو تسباي بتهابخ عموخ من شوى خلصاتو تشبرمشا إنا قاعدية شمان سويول بين من قاتوخ قد أنا بين قرقزنا يعني قا طولت ليفربول وبونث أختي مورم جول بوخن يا على قرمة ليفربول قد خدشا ما تنريش الاسباديته ودام خراط بسبب ان دانات ليفربول رابع لمسقودي ليله طول اسباني كده خوي بشوق انه خمشينا
أمخا شاوعة خديا بصيخة وشينا قابولة وخقا يومان قيطة مدرب ديارينا شخلبت الصاد بتأتيا من أربا بيرخا أربا بأسرة صاد بتأسى لقامة سو رابن جاني تقيطة تنجد بتاينا خمة بدياري لمدري هجلة بالداير تاكلت يومان ستوة بيشيوة قرطة سوداني إلى شخو بخيوتا إينا شكيرا شمت على يواني لأرباق من ويو أستراليا دي لنا يديو خيمة بغزاي وخرباق أقميني بغزاي قرطة وخمة وكل من دي بغزاي يعني على أشكيراني اللي دي بخاي يو أستراليا مجد أنا أتخي خشون يدخلوا شغلنكم شين الخا شاوعة خديو بصيخة بمان قاتوخن خاميتنا يانوخن خديو بصيخة طارتم شاروتا وخاميتن قينوتا وخيا أمتن آتوريتا بوشم شينا لا برد لا ازمرتت انا باين والا انا كده اختوه بشوق انا ازمرتت هابيتون مشميان الامانو الاسرائيل خرزت قال السدني اربوشي ومن ساعة اشتال ساعة شوه